الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله.

القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل

وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد

بالمصطفى والآل والصحابة. هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف

وخير جيران بحق الطيب، وصفني في باطن وظاهري، وارحم بي الخلق بحق الطاهر، ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية، وقي أذايا.

وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرفن جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل

الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد

بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس.

الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماية ليكون

وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا، وحية وعقرب.

بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وشر

الموت وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا

وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي، وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا

وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع

حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أدي سنتبه.

يقعد لا تعود اللي ما يمي قال سنة وليل كان براما من كل ذي جرارة كل ذي دم ترى خربا يدعن ينخم براما تخدي يلا فالله خمن المقام عام شهر باهياك كما يا خم براما شوالياك تغوث يا صفدي وان تغوث يا عن يد علي يدك براما نهاني يلا نهاني وان شباوا بدأت كنجر ابو الفم جار براما توهجي موقع وقت بغنان بيبو كدين الوحد معجو يا براما تجي قال عمي يلا بفك ميجي متغتل اهل خيب يا نان براما تجي قال دعك سيطاني كقايم بني معك ميتهو فرد براما تجي قال مامي موتن كن كبادن بنان بفرع كانوا مني كن براما تجي جرى بامبا تجين عمي خم خم بفر يرى الوئي خريم أكبر أمام ما أقسي يلا أقسي نجي يونن يصف وصف اللب مئبر أمام مسال فوافع جي عاري بكان تي عاري أب دي بوالة تقعد جليل

ووتي مسل دمامهم دقا بروبي دوير جليل بأرامهم بيه ألوين وعطود مسل فإفعاد لغاية واحد أونا معنطر معي بأرامهم بنعك باتخ بوادو كريليا فإلعاد دودين سي عرل لدول تي إريد بأرامهم دودوح دين عرو سي عرل القدي تشايكي بلاك باريك داي مسمي إربو أرامهم دراني تجوعوك دكا عليهم سي عيكر بويه تعامل سي عيو أنن

الرابع هذا ليس بقدر ما يحمل نفسه في الجرد يقولون بأنت يحمل الله يحمل من لم يردك لما يجب خمخة من جانب يوسع أن يرسل فوق لك الأرض أخطي يحمل الجن من تجرب بي يحمل الله يجب من تسندك تتسبب من ورمى لنك يقول بقو أنبي أنبي مراحب أنا حلو أنا قرأت تسبب الله حمد سيرا جانب يجب لكن دي سنة من جانب ورمى تسبب ويجي إلى كم يخلي مدن تنتهي من الجنجل لا لا يقال لهم يبقى ترى أنا يجي لأن يان ترى ما دون يخلي مدن تنتهي من الجنجل نحن من يتحل بيد الجنجل يحيي بيجي بيجي متحك فخلي جاي تام بلاي من يتحل أبي أي تام لا لا في مكان تام بيجي بيجي بني سمعنا من يبقى لا تهمن نحن خلي مدن يارا يجي سيد بيجي ألاقي سيد تام يجاكني فيهم dëgg bu ma tek ana ñaan ñu fekk ñepp da ay doon la ñu ko bokk bay man nañu bokk jam bay ndax dañu dajé ay ñu bokk diko wut ndax ñu bokk ma di nga xamne ñu bokk jublu rek ñu ñu xoxu ñu bokk jublu yalla nak xoxu lañ ko jangé di ëlëgë ci ñu tam mu japp ñeen dafa yomb lan yalla may dina ñu bëgg salaam ñu ñu matu

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

نحي ووعد والوعيد معا حدث بتدبير رسالا لخيرات فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخولي الذي

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولني العبادات، وهو الخولي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي جسده أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

فنحي ووعد والوعيد معا حدث بتدبير سادا لخيرات فمن يدم قصد واجلاء خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

الله على المؤمنين بآية بجاه جانج القرآن ديكو ستنتل دي خلات تي يغا خمني موي بندي في يالي الآيات الكونية نيتل بي موي خمني موي بندي في يالي الآيات الكونية نيتل بي موي دي جانج القرآن ديكو جانج

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولا

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل

إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له
إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله

ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تدلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم

ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تدلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع له

قلبي يا رب المنبهار ولم يكلني لأهار في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وعي

مما يساء من حلوم وسبق لي بالقلوب منصرفا بشفدي ناديت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها ولي روم أحمد خير صفدي الله رب العالمين صلى على

وسألني عن ندمي وجالبات ظلمي نفيت إبليس اللعين بالله ربي المعين لخير

0: لخير ذاك والقرار وليس ينون الشرار بعكس رب الأكرم.
1: متى لي لاق المبين ما للبرية يبين وما لقي لا يبين من بزر ونعم

عدي يد البايع المقيت تقود لي أنفاقات وتر تفرة الوقود بعملي وكلمي عدي يد البايع المقيت تقود لي أنفاقات وتر تفرة الوقود بعملي وكلمي إلي قادة الورى مملكا للسوء.

قاد لي الباخي الثمن ولي طيب الثمن بخرب مع أمن بمنتقى وصلني صلى وسلم بلا نهاية من خلق.